0: وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.